0: تعطيها هالقد أهمية يعني.
1: من الأفضل إنك تحتشمي. عم باكل مش قادر آكل علقة بزلعوم اللقمة، أرجوكي إنك تحتشمي.
0: قاعدة هيك أنا

0: شو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.